ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل دي

شوف اللي تيلمتي سادي تيلمتي بزوصو شوف داك السيمون المول الشمالية بكرة كونغو دراشي ناس ميشو الموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف الله يخليك، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنس